بإحسان إلى يوم الدين، ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، تلونا القرآن العظيم أجل مجاهدهم، ممن أنت أعلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، خصوصا إلى